محلاه الصباح، صباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك انت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أين هي؟ أين نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف

أحد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين أفلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين أوفي أكسجين أفلام أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حي على زملائنا الكرام، زميلتنا نسرين ونحيو بوها أيضا، خونا الغالي نبيل والوالدة متاحة أيضا، حيو عواطف وألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. قولكم إن شاء الله نهاية أسبوع طيبة مفعمة بالمحبة والوئام والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، الإخلاص في العمل، والإخلاص أيضا حتى في التعامل البشري والحياتي. اليوم السبت 27 جوان 2026، 12 محرم 1448، التوقيت 6:44. كما عودناكم، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. يا رب أبعد عن أحبتنا ومستمعين الأوفياء البلاء والعناء، وارفع شأنهم في الأرض والسماء، وتولاهم يا عظيم برحماتك في السراء والضراء. ومن أجمل ما يدعو به المؤمن لمن أحب، الناس اللي نحبوهم ونحبوهم لطيبة قلوبهم وصفاء نفوسهم، شو نقولوا لهم الناس هذوما؟ يا رب ارزقنا وإياهم وإياكم سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصد ربي في طريق ما نجريوش وحيدة وحيدة، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ما فيها بس خونا السائق واختنا السائقة قبل ما تخرج بكرهبتك ولا موتورك ولا غيرها تفقدها، على خطر كي تفيق بحاجة في وسيلة النقل متاعك وانت مازلت في الدار، أحسن ملي لا قدر الله تكونك الوسيلة النقل هذيك سبب من أسباب تقعنا لا قدر الله حادث ولا حاجة. ربي يحفظنا جميعا، فما قوانين مرور نحترموها، وإن شاء الله كما خرجنا من ديارنا لباس نرجع لديارنا زادة في أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم مستمعينا الأوفياء على الحسد. حسد وكمعنى الناس تغير من بعضها، ناس تحسد بعضها حتى في نجاح، حتى في صحة طيبة، حتى في ابتسامة. فما ناس كيرا جيرانه زوج وزوجة ديما الأجواء في الدار هك الضحكة والابتسامة وتقاسم أعباء الحياة، يحسدوهم ويبغضوهم. الحسد له صفة مشبهية، والحسد قلنا منشأه الغيرة، والناس تحسد بعضها خاصة كي يبداو قراب لبعضهم جيران ولا في مؤسسة واحدة ولا كذا، يغيروا من بعضهم ويتمنوا لبعضهم الحاجات اللي مش باهية. احنا مثلا بينا ديما نحب الخير للجميع. ربي قال في آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله تعالى. المؤمن من صفاته أنه ما يحسدش غيره، أنه يتمنى الخير للجميع كما يتمناه للروحه. ولهذا مذهبينا ديما ما نكونوش ديما نقمين على الناس اللي هما خير منا، أو لأولادهم نجحوا ولا ولدي مثلا ما نجحش، نتمنى ديما التوفيق والنجاح للجميع. نقولوا للي بطبيعة الحال ظل يعني حاسدا للناس، إذا كان أنت بغضت الإنسان ذاك ما تعرفش لشكون أسأت الأدب، أنت هنا أسأت الأدب على الله في حكمه. ربي يحكم مكاك، ربي يخلى هذاك ولده ينجح وبنته تنجح وأنت لا، يعني أنت كي تحسد وكأنك يعني ماكش راضي على حكم الله. يعني ماذا بينا ديما نقول يا رب ابعد عنا الحسد والبغض والحقد، ويا رب طهر قلوبنا من الحقد والحسد والبغض والأنانية، ونحب المؤمن هو يحب الخير للآخرين كما يحب الروح. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا وحدثنا، قال لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانه نقص إيمانه ضعيف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن قلبه كبير، يحب السعادة للجميع، حتى كان ما اعطانيش ربي اليوم قدرة ربي، علاقتي بربي قوية، ما اعطانيش اليوم يعطيني غدوة، ما اعطانيش غدوة يجي وقت ويعطيني. شوية صبر، وديما علاقتنا بربي علاقة متينة، علاقة قوية. وفي النهاية بطبيعة الحال نقول نعطي دعوة خير للوالدة والدة ألفة جندوبي وكل آبائنا وأمهاتنا اللي فقدناهم، ربي يرحمهم ويرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. أيضا تحية زائراتنا يتابعوا في أكسجين فام، عنا النجد وجود وجاسر وسلمى جندوبي، ألف تحية لهم. كذلك نهني في النهاية تلميذتي الفاضلة اتبع في أكسجين فام فرح المهداوي وحنين اللونيسي بمناسبة نجاح متاعهم، وربي إن شاء الله يوفق الجميع. يا ربي احفظ بلادنا وصونها من قلوب الحاقدين والحاسدين، وربي أيضا يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. أمين يا رب العالمين. لحظات تكون معاكم زميلتنا الفاضلة الطيبة عواطف العوني.
0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني
2: الدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني الدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
9: راديو أكسجين FM،
10: صوتك بالصوت العالي.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم. سبعة ثمانية دقائق، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد بدا يصبحوا معانا وعد موجته على موجتنا، على موجة اذاعة اوكسيجين اف ام بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. ديما كالعادة والعويد برنامجكم متينا لحد بليتو متينا للسبت متينا للويكاند، نكونوا نتقابلوا معاكم سبت واحد. دونك هذا هو الموعد المعتاد معاكم اليوم السبت، دونك 27 جوان 2026. ان شاء الله يا ربي يوم سعيد، يوم مبارك على كل المستمعين والمستمعات، على كل حد قاعد يسمع فينا، وان شاء الله كل حد قاصد ربي لثنية ان شاء الله يا ربي يوصلكم سلمين الناس الكل ويقضي حوائجكم الناس الكل بكل خير. في بداية الصباح نقول اللهم في هذا الصباح نسألك ان تفتح لنا ابواب رحمتك، وأن تيسر لنا أمورنا، وتشرح لنا صدورنا، وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ودقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك، وقلبنا متعلقا بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك، والصابرين على قضائك، والراضين بقدرك. اللهم انا نسألك صباحا جميلا، وهم راحلا، ورزقا واسعا، ودعاء مستجابا، وقلبا سعيدا، ونفسا مطمئنة، وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا أرحم الراحمين. كيف زادك العادة والعويد، نحاول نبدأ زاد أصبحنا بخير الكلام وخير الدعاء، وبداية دعاء الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. موعد جديد من برنامجكم متينة للسبت، متينة للويكند. مرحبا بالجميع كالعادة والعوايد. هذا هو البرنامج يبدأ من توا، دونك برشا فقرات السنة فيكم كالعادة، برشا أغاني وبرشا فقرات موسيقية زادة موجودة معكم اليوم. سينو الحقيقة عنا تخي تخي سبيسيال ديديكاس الخونة والمستمع الوفي لإذاعة أكسجين أف أم سي مهدي الرياحي، يحب يهني أولاده يقين ويوسف الرياحي اللي نشحوا للسابعة أساسي وللرابعة أساسي، دونك بوهم مهدي وأمهم مروة السعيداني، يقولوا لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين، إن شاء الله ربي يفضلكم لينا. مهدي يقول راهو الفضل الكل يرجع للأم، هم أمهم مروة السعيداني، إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، إن شاء الله يا ربي كيف كيف زاد ديما ناجحين ومتألقين الصغيرات، وإن شاء الله يا ربي ديما في العلالي.

حسيلو أجواء جميلة برعاية نسرين. نسرين إبراهيمية تحية كبيرة ليك، تخلي بلاستك في هالكونجي نسرين، حسيلو الأجواء الجو الكل معك. دونك ألف ألف مبروك يا مهدي، إن شاء الله ربي ديما فرحانين وناجحين، وانتم زاد إذا كان عندكم صغيراتكم رعاتكم العزيز عليكم ناجح، إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. ميسالش 31 10 80 90 على ذمتكم الناس الكل توصلوا للديديكاس نتاعكم على نفس الموجة، موجة إذاعة أكسجين أفهم بالصوت العالي. يلا قدوا معانا، راجعين ومتواصلين في برنامجكم ماتيرال السبت.

0: s'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: أسنية عيوتها بعض ضمان
2: مع تبي يم مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تبي يم مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياش فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو روفيتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وين تسوق وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي يم مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57 039 000
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes Aoukibira Mankital Real Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhabteki weddouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623
5: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزاده تلقاو عندنا برجر بولي وما تنسوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة

احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم. متواصل معكم في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكند كالعادة والعويد. نتعرفوا على حالة طقسنا اليوم كيفاش باش تكون. التفاصيل في ميتيو
1: ميتيو ميتيو ميتيو.
0: الشغل الشغل الأيام التالية هو الطقس وأبرز أحوال الطقس، خاصة الحقيقة بعد الارتفاع الجنوني لدرجة الحرارة اللي شفناها في أوروبا وحالات الوفيات اللي تسببت لها. زاد كيف البارح شفنا ثلاث زلازل مدمرة في فنزويلا واليابان، وراح ضحيتها برشا أشخاص. الكارثة الطبيعية دي صارت تقريبا في زوز دول، فنزويلا واليابان، دول دي مع خاصة فنزويلا. فنزويلا صار الحديث أنه تعتبر المرة الأولى اللي يكون فيها معناها خلي يقولوا زلزال قوي برشا بالطريقة هذية منذ عام 1900. دونك فنزويلا كانت معناها معنية بزلزال قوي وقوي برشا، وراح ضحيته برشا أشخاص، وما زالت معناها عمليات الإنقاذ جارية لإنقاذ الأرواح والعثور على بقايا أشخاص تحت الأنقاض. زادا كيف كان مشيو الأوروبا اللي زادا كانت تحت قبة حرارية استثنائية، واللي صار الحديث زادا أنه الحرارة اللي منيت بها أوروبا تعتبر في سابقة من أمرها. نحكيه على 44 سخانة و 45، دونك فرنسا 44، إسبانيا 45، ألمانيا 41، إيطاليا بين 35 و 39، وبريطانيا 36. دونك الحقيقة شهدت الحرارة هذه الأوج متاحة، وخاصة زادة شفنا وفيات سخطونوا برشا ناس من إسبانيا لقوا رواحهم ما ينجموش يتحملوا السخانة هذه، وشفنا الوفيات 212 حالة وفاة، وهذا جراء درجة الحرارة الكبيرة برشا. دونك بولونيا 40 درجة، كما قلنا ألمانيا 41، الدنمارك 37، زادة كيف إيرلاند 32، انجلتير 37، فرنسا 44، اسبانيا تعتبر الاحر تقريبا في المنطقه الكل 45 درجه، زاد كيف كرواتيا 37، اليونان 38. دونك هذوما بالحق المناطق اللي تعتبر يعني معنيه بدرجات حراره مرتفعه ومرتفعه للغايه. زاد كيف موجات الحر في العالم الفتره هذه في البر والبحر، وزاد كيف البحر المتوسط اللي يشهد احترار بسبب موجات الحر في غرب أوروبا، خاصة فرنسا وإسبانيا منذ نهاية ماي، والأجواء الصيفية الحارة نسبيا بشمال أفريقيا. المحيط الهادي الشرقي كذلك يشهد احترار في علاقة بظاهرة النينيو اللي حكينا عليها، كانت تفكروا عبر موجات إذاعة أكسجين فام، وتحدثنا على هالموجات الحرارة هذه الكبيرة اللي باش تكون معنية بها منطقة أوروبا. تونس البارح كانت زاد كيف شفنا خلينا نقولوا فما معناها ارتفاع في درجات الحراره، ولكن ما كانتش بالنسبه بطبيعه الحال اللي شفناها في على مستوى يعني نقولوا احنا اوروبا والمناطق المجاوره لها. ديما نقولوا ان شاء الله ربي يستر الجميع، وان شاء الله الجاي خير. سينو زاد جينا توقعات اخرى انه أبرتير من الأيامات القادمة باش نشوفوا الحقيقة انخفاض على مستوى درجات الحرارة. هذا بالنسبة وفق ما تحدث عليه المرصد التونسي للطقس والمناخ، وبداية من 3 جويلية انخفاض ملحوظ في الحرارة. هذا بالنسبة للتوقعات بخصوص الطقس للأيامات القادمة. سينو نمشي وديما الميتيو وآخر خلينا نقول احنا التحينات بخصوص طقسنا لليوم بالذات، بعد ما عطيناكم لمحة صغيرة على حالة الطقس في أوروبا والمناطق المجاورة. زاد كيف مرحلة معناها الزلزال اللي شفناه في فنزويلا واليابان. دونك الطقس بالنسبة لليوم السبت 27 جوان 2026 وفق ما تحدث عليه كما قلنا المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون حالة الطقس تسجل انخفاض في درجة الحرارة بشكل طفيف. الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و 38 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى ال 40 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. بعض السحب تتكون بالشمال مع سحب قليلة ببقية المناطق، والريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، والبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات. هذه حال طقسنا لليوم على مستوى كيف درجة الحرارة اللي بتشهد انخفاض هكا جزئي ونسبي. نقدو ديما نوصيكم اشربوا كمية باهية من الماء، نستعملوا واقي الشمس، نعملوا مظلة، وإذا كان في مقدورنا نبعدوا على الشمس، وإن شاء الله ربي يعين الجميع، إن شاء الله ربي يعين الناس اللي تخدم توا في الشموسات وفي الشوانة، إن شاء الله ربي يعينهم الناس الكل. زادة كيف أي حد معناها خدمته تستوجب أن يكون موجود تحت الشمس، إن شاء الله ربي يعين الجميع، إن شاء الله ربي معكم ويبارك لكم في خدمتكم. أقعدوا معنا راجعين ومتواصلين، هذا هو برنامجكم متينة للسبت.

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموسيقى عومه وتفريد تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

الاكسجين، جيبوا لي آلة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: تسأل التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل تحيتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
1: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: مرحبا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. ديما فوق العادة والعوايد في برنامجكم ماتينا للسبت نحاولوا نركزوا على مختلف التظاهرات الثقافية اللي تصير في ولاية بنزرت. نحكيوا على صالون الوطني للفنون التشكيلية من 27 إلى 10 جوان 2026. الصالون هذايا يحتضن المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع سي بشير الجمودي مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. صباح الأنوار سي بشير، مرحبا.
1: صباح النور، عوض تحية ليك وتحية لكل مستمعي أكسجين أفام، تحية لكل مريدي الثقافة ومحبي الثقافة.
0: طبعا ديما بحضورك انت وخاصه زاد المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت يكون حاضر لمختلف التظاهرات الثقافيه. اليوم نحكيه على صالون تشكيلي اوماج دوره المرحوم الفنان يوسف العبيدي. لو كان تعطينا التفاصيل على الصالون هذا.
1: هي دوره سته لما سته، لانه الكونسيبت هو كونسيبت لما للفنون، لما للفنانين، لما للابداع. الصالون الوطني للفنون التشكيلية في نسخته السادسة، اللي في الحقيقة هو فرصة أول حاجة أنه تكريم ووفاء وعرفان لكل من قدم ويقدم للفن التشكيلي وللفنون وللثقافة بشكل عام. سنة وإحنا نعرف كل أنه المرحوم عم يوسف العبيدي اللي غادرنا مؤخرا، إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله تعزينا الحارة لكل العائلة ولكل العائلة الثقافية والفنية. هي فرصة بالنسبة لنا أنه معناها تقديم معناها العرفان والوفاء لهذا الرجل الذي قدم الكثير للفن وللثقافة. الصالون الوطني للفنون التشكيلية كان فعاليته انطلقت البارح الحقيقة مع ورشة في الخط العربي، كان أمنها وأشرف عليها الأستاذ والفنان بسام الغانمي. وإن شاء الله اليوم يتم عرض إنتاجات هذه الدورة التكوينية اللي تتواصل إلى حدود غدوة إن شاء الله. وبالطبيعة أهم الفقرات هي اليوم الأربع نص تاع العشية، ولهنا من خلال أكسجين أفهام أنا أدعو كل الفنانين، أدعو كل المريدي ومحبي الفنون والثقافة والفنون التشكيلية أنهم يلتحقوا هذا المساء الخمسة ونص الأربع نص عفوا الافتتاح، لأنهم مش يكونوا على موعد مع 57 لوحة فنية بين الفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والمنحوتات. في الحقيقة أعمال، أنا رأيي المتواضع ورغم عدم اختصاصي في الفنون التشكيلية، أعمال مميزة جدا وممتازة ورائعة جدا لثلة من خيرة الفنانين التشكيليين في الجمهورية التونسية. ولهنا فرصة باش نحيي بالطبيعة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت و الاتحاد الفنيين التشكيليين التونسيين اللي شريكنا الأساسي في هذا العمل. وبطبيعة باش تكون الافتتاح الأربع ونص، وبطبيعة بشيء فيه إلى جانب زيارة المعرض وقبله هو عفوا هو فقرة التكريم الخاصة بعائلة المرحوم عم يوسف العبيدي اللي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا اليوم.
0: تري تري بيان، دونك ان شاء الله بالتوفيق، وديما تكون المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت سابق على مستوى الفعاليات الثقافيه. وخاصه زاد عاد نذكروا اوماج للمرحوم الفنان يوسف العبيدي. دونك فوالا الموعد يكون بدايه من اللي قلت البارح، معناها ديجا انتم طلقتوا، ولكن معناها تبداو من 27 حتى 20 جويليه. دعوه لكل المهتمين بالفن التشكيلي وبالفن بصفه عامه يمشيوا ويعملوا طلع على مختلف اللوحات الفنية اللي باش تلقاوها موجودة سور بلاس. يعطيك الصحة، شكر كبير ليك، شكرا على كل التفاصيل والمعطيات اللي قدمتها لنا سي بشير اللاجمودي ومدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. دونك نعاود نذكر الصالون الوطني للفنون التشكيلية لما ستة، دونك من 27 من اليوم ابارتير من اليوم حتى 20 جويلية 2026 تلقاو تقريبا مجموعة من اللوحات الفنية الفن التشكيلي للمرحوم الفنان يوسف العبيدي. وقد معنا رجل متوصيين، هذا هو برنامجكم متينة للسبت متينة للويكاند على موجة واحدة، موجة أكسجين. أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنك.

0: العالي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه، ما زلنا مكملين الثنيه خبره سنين في الجوده ثابتين، في القوه حاضرين وفي الامان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع انواع العجلات المطاطيه، بنو اي شومبرير للدراجات والدراجات الناريه الي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبره نصف قرن و100% تونسيه.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل

0: spécialisés. فالطاقات الفوتوضوئية. Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين. وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
1: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا ومعدين مشتهم علينا. دونك نحكيوا على هاكاتون انجلال، ابتكار في دفع التنمية وتشجيع الابداع لدى الشباب والكفاءات الوطنية، اللي انطلقت البارح الجمعة 26 جوان 2026 ببنزرت. تظاهرت راس انجلا للابتكار اللي تتواصل لغاية اليوم السبت 27 جوان الجاري على عين المكان في راس انجلا، بهدف تثمين اقصى نقطة في شمال افريقيا. ويشرف على تنظيم الملتقى هذية جمعية مشاهدي تونس عمادة المهندسين بمشاركة خبراء في مجال السياحة والبيئة وعدد من المؤسسات الجامعية الى جانب اذاعة اكسجين فام. دونك باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل الفورم هذية دو لينوفاسيون راس انجلا، باش نحكيوا عليه كما قلنا باكثر تفاصيل مع سي محمد بن غفار رئيس جمعيه مشيدي تونس. اهلا وسهلا، مرحبا سي محمد.
5: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي اذا اكسجين
4: اف ام. نعتقد اجواء جميله برشا على مستوى منطقه راس انجلا، واحنا نحكيوا على هاكاتون وفوروم دو لينوفاسيون صاير غديكا في راس انجلا، وما تحمله النقطه هذه خاصه من خصوصيه باعتبارها نقطه جغرافيا مهمه ومهمه للغايه بالنسبه لتونس. دونك احكي لنا على التفاصيل نتاع الفوروم هذايا سي محمد.
5: شكرا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام بالموضوع. كما تعرفوا يا راس انجلا هي الزاوية الأولى من الزوايا الأربعة لقارة أفريقيا، وتعتبر إنتاج قارة أفريقيا تمتد على البحر المتوسط وأقرب نقطة لأوروبا، ولعبت دور حضاري ودور اقتصادي ودور مهم في التجارة وفي في التبادل في البحر الأبيض المتوسط. هذا اللي خلينا نعملوا الملتقى هذا اللي هو في الحقيقة ملتقى يضم هاكاتون كما تفضلت سيادتك وقلت، ويضم كذلك ورشة عمل يعطيها خبراء وطنيين في مجالات تهتم بالبيئة والسياحة. دونك احنا انطلقنا البارح كان قدوم الوفود من كامل الجمهورية من الطلبة، تم انتقالهم من بنزرت وانضموا الى المجموعة اللي خرجت من بنزرت، انطلقنا في اتجاه راس انجلا. وكان بدينا مع 10 الصباح بدينا في العمل. قام عدة خبراء وعدة مؤطرين من مختلف الجامعات والمؤسسات المشاركة في التظاهرة هذه بتقديم بعض التوصيات وبعض المعطيات الهامة للطلبة باش ياخذوا في عين الاعتبار اعتمادهم للتصورات المستقبلية للمنطقة. وشرع الطلبة اللي هما طلبة من مختلف مؤسسات جامعية مختلفة وكونوا مجموعات، كل مجموعة طالب ما مش من نفس المؤسسة، دونك هنا فما تحدي كونه باش يخدموا بديسيبلين ديفيرونت مع بعضهم وباش يعطيونا تصور يكون فيه تشارك وفيه

0: كامل بالاختصاصات المعنية. انطلقوا طلبة البارح مع نص النهار. انطلقوا في العمل لأنهم في مقطع المعطيات وصلنا لهم الانترنت. رغم اللي هو تحدي لأن المنطقة كما تعرفوا جاي في أقصى الشمال فيها إشكال بتاع تزود الانترنت فيها إشكال بتاع تعليقات فيها كل حاجة. مديناهم فيه وبدأوا يخدموا. وفي الليل باش نرفعوا عليهم عملنا أنشطة رياضية وأنشطة ثقافية. وعملنا حاسيلو جو اللي هو بالحق رسنجلة سياسات تفرض عليك جو معين تفرض عليك باش تعمل روندوني تفرض عليك باش تعمل برشا كواتين تفرض عليك باش برشا أنشطة هذا كل حبينا من حرموش الطلب ومن حرموش زاد احنا روحنا في المنطقة بحكم تواجدنا في المنطقة وكانت أنشطة ممتازة. بعد رجعوا الطلبة يخدموا بلاش نوم إلى الوقت الحالي وما يخدموا يشتغلوا حاليا باش نطلقوا في الورشات ورشات باش يأثروها مجموعة خبراء وطنيين وبعد تقديم الورشة هذه الطلبة المجموعات الطلبة باش يقدموا الأعمال نتاعهم باش يقع النظر فيها من قبل لجنة مختصة ويقع ترتيبهم. هو بالنسبة لنا الكل باش يكونوا ناجحين للضرورة يلزم باش يرتبوهم من الأول للخامس ويقع تقديم جوائز لجميع المشاركين ونخرج التوصيات وحاجات اللي ان شاء الله ترجع بالفائدة لراس النجم.
1: تري تري بيان دونك شنو هي خلقنا احنا المحاور الكبرى اللي قاعدين يتنافسوا عليها مجموعه الطلبه والحاضرين في الفورم هذا؟
0: اول حاجه هو المحافظه على الموارد الطبيعيه والخصوصيه البيئيه للمنطقه هذه ياخذوها بعين الاعتبار في كل مشروع تنموي او مشروع اقتصادي لازم نحطوا في عين الاعتبار دير السنجله فيها منطقه حساسه فيها حاجات اللي بالحق لازم ناخذوها بعين الاعتبار ينطلقوا من هذيك. وحاجة أخرى يجب أن رأس النجلة يعطوها براندينغ تريتوريال أو ما يسمى بالهوية الهوية الترابية.
1: أكيد أكيد
0: تصبح حتى تصبح مش يعني على المستوى الوطني حتى المستوى الدولي بحكم هي مهمة في محيطها المتوسط أو في في قارتها الإفريقية. دونك يجب نعطيها حاجة تليق بالقيمة نتاع المنطقة هذه.
1: أكيد أكيد مهم برشا. علاش خطر احنا ديما في مختلف التظاهرات هذه ديما نحبوا المشاركين يخرجوا بحاجة سي محمد، معناها ما تكونش مجرد مشاركة وكهو، بالعكس ربما بعد يقدموا إضافة يقدموا منتوج يقدموا محتوى بعد بالحق يكون عبارة حاجة من بين المخرجات متاع التظاهرة هذه. سي محمد
0: احنا اكيد الطلبة باش يقدموا حافظة مهمة من البرامج ومن المخططات ومن المشاريع. بالمناسبة احنا اللي استدعينا حتى المستثمرين ورجال الاعمال على مستوى وطني باش يكونوا موجودين. فما امكانية يصير تشبيك ما بين المشاريع الطلبة والمستثمرين هذوما ويا حبذا. وديما وصينا الطلبة باش يبداوا يخدموا بمشاريعهم يحدوها بمدة زمنية قريبة المدى ومتوسط المدى وبعيدة المدى. نبداو نشتغلوا حتى على قريبة المدى اللي هي فيها مشاريع تهم الحاجات الأساسية والحياتية اليومية مثل الطرقات مثل التزود بالمال لنقاط معينة أو في المئوي من الحاجات من قبيل هذه.
1: تري تري بيان دونك نتمنى لكم الحقيقه برشا توفيق. دونك شكر كبير ليك سي محمد بن غفار رئيس جمعيه مشيدي تونس، حكينا على هاكاتون انجلا الابتكار في دفع التنميه وتشجيع الابتكار والابداع لدى الشباب والكفاءات الوطنيه. حكينا عليه هاكاتون هذه الحقيقه مخصص خلينا نقولوا احنا لتقديم الاضافه سورتو على مستوى منطقه جميله برشا وثريه برشا وعندها صبغه خاصه تتمتع بها منطقه راس انجلا. قدوا معنا راجعين ومتواصلين بعد شوية فقرتكم أخ شيك تاك مع المهندسة المعمارية مدام جيهان عتيق ومختلف النصائح في المعمار والتعمير. قدوا معنا راجعين ومتواصلين، هذا هو سلطان الطرب جورج وصوف روحي نسمع.

0: خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
1: سيف سنام على النسيم ديما رابحين كيرو المونديال يفرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا سنام 8 أعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
2: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes, Aukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jdad. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 و الا 27 957 613.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاد تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك.

أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. أهلا وسهلا، متواصلين معكم في برنامجكم متينة السبت متينة للويكاند بمختلف الفقرات. دونك اليوم مدام جيهان عتيق تتغيب علينا لأسباب خاصة، إن شاء الله ترجع لكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في فقرة أخشيك تاك، واتمتكم كالعادة والعواد بمختلف الفقرات، خاصة زادة مختلف النصائح اللي تخص المعمار والتعمير. سينو نمشيو لآخر الأخبار والعناوين ونمشيو لولاية بنزرت، وين صار تفكيك شبكة لتهريب المخدرات تنشط بين العاصمة وولاية بنزرت ومختصة في تبييض الأموال. دونك تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية البارح من إحباط عملية تهريب لكمية من هامة من المواد المخدرة والإطاحة بشخصين يشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية تنشط بين العاصمة وولاية بنزرت، تخصصت في تهريب المخدرات وتبييض الأموال. وجهة الإطاحة هذه أثر توفر معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة لدى المصالح الأمنية المعنية تفيد بتحركات مشبوهة لشبكة مختصة في ترويج المخدرات ونقلها بين تونس العاصمة وبنزرت. وبناء على خطة أمنية تم نصب كمين محكم للمشتبه بهم على مستوى ولاية بنزرت، حيث كانوا على متن سيارة نقل جماعي. دونك أسفرت عملية التفتيش الدقيقة على ضبط 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي الزطلة، وبمراجعة النيابة العمومية زادة كيف أذنت بالاحتفاظ بزوز عناصر على ذمة الأبحاث ومواصلة التحقيقات للكشف عن بقية عناصر الشبكة وتحديد امتداداتها ومصدر المواد المخدرة لإحالة الجميع على أنظار العدرة. دونك هذه الأخبار هذه أوردنا الأسبوع هذايا على مستوى تفكيك هالخلية هذه. سينو رئيس الجمهورية قيس سعيد يقوم ويعين أعضاء لجنة الصلح الجزائي، وين قام رئيس الجمهورية البارح بتعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين علي عباس رئيس لها. وشدد رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه. أكد في الآن ذاته على أنه إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعماله السابقة بل عثرت وفق نص البلاغ وفق ما فاد به رئيس الجمهورية في بلاغ كالعادة أنزلته صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية. سينو خلينا نمشي شوية على مستوى المشاريع ومدير المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش تحدث وقال أنه 27 معناها اليوم السبت 27 جوان أنه بخصوص مشروع الوصلة الدائمة للربط بمدينة بنزرت بلغت نسبة إنجاز القسط متاعه الأول والثاني 78%. وقال أنه أشار إلى أهمية زوز أقساط من أجل التمهيد لبناء القسط الثالث الرئيسي للمشروع من أجل إنهاء الأشغال بصفة كلية مع نهاية 2026. وقال إنه نسبة إنجاز القسط عدد 2 بلغت 20% وهو قسط يهم الجسر الرئيسي. ووضح إنه الأشغال انطلقت بصفة متأخرة ومن المنتظر الانتهاء منه خلال السداسي الأول من عام 2028. ووضح إنهم بصدد إنجاز الأسس العميقة للهياكل المعدنية بنسق حثيث لحل معضلة الجسر الرابطة بين جرزونة ومدينة بنزرت، وأيضا زاد تسهيل حركة المرور بالولاية. دونك احنا قاعدين نستناو الحقيقة في المشروع هذا اللي ما من شأنه أنه يقدم مختلف الإضافة لولاية بنزرت. دونك نستناو بطبيعة الحال الأشغال هذه وقت اشتوفة. أخذوا معنا رجعين متواصلين في برنامجكم متينة للسبت متينة للويكند على أكسجين أفهم.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: كله بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: الصباح على الأكسجين أفهم
1: أحلى الصباح. أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفهم. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي
1: لعزيزة. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. اي نعم كالعاده والعوايد، عزيزه ديما تخمم فيكم ومعاه كتالوج خليلي وكارت ولاد الدار. دونك تنجم تريزيرفي اي ارتيكل يعجبك. كيفاش تعمل بالضبط؟ دونك تعطي تسبقه ب 15% من حق الارتيكل. الحد الادنى للتسبقه يكون 20 دينار. دونك تخلص الباقي على راحتك حتى ال 15 اوت. الارتيكل نتاعك يجيك حتى شري المغازة كي يخلص وتفرح به وتفرح بالعائله نتاعك وتفرح زاد عائلتك. دونك العرض ذي متوفر من 24 جوان حتى 31 جويليا 2026. ديما كالعادة والعوايد كما قلت عزيزة، الحقيقة مربخة الجو من خلال الفريات البروموات كل شيء موجود على ذمتكم. دونك كتالوج كامل تلقاوه على الباج اوفيسيال مغازات عزيزة، تلقاوه الحقيقة كل شيء موجود. بروموات طيارة سورتو معناها في الستيك متاع الماء الجازو جو كل شيء تلقاوها الحقيقة موجود على ذمتكم. زادا كيف كيف تلقاو أفريات وتخفيض 5% في الكاسة على أعلى أفخاذ الدجاج وأفخاذ الدجاج، و 10% زادا كيف كيف تخفيض على اللحم المفروم. زادا عندكم كما قلت على خطر معناها تلقاو الكارتة متاع خليلي على خطركم ولاد الدار. من اليوم تنجموا تريزيرفيو الارتيكل اللي يعجبكم من الكتالوج خليلي وتخلصوا، وإما تخلصوا بالوقت وإلا تخليوا تسبقى 15% من قيمته والباقي على راحتكم حتى ال 15 أوت. ديما عزيزة معودتنا الحقيقة بدلال اللي ما يوفيش في مختلف مغازات عزيزة، وتعرفوا ديما عزيزة موجودة في مختلف معتمديات ولاية بنزر. دونك أي معتمدية تلقوا فيها مغازة من مغازات عزيزة دونك تمشي وتقضي وغديك وتلقوا البروموات. تقريبا كل أسبوع تلقوا برومو، كل شهر تحضر لكم برومو من جوا من جوا تقريبا البريود الكل حتى أوت ديما تلقاو البرومويت تقريبا متواصلة على كامل الأشهر متاع العام الكل. هذه هي رفريات متاع عزيزة. سينو بالنسبة لفر متاع اليوم نهار السبت 27 جوان 2026 تلقاو الحقيقة مجموعة زوز مثلجات ب 900 ملي لتر. دونك تلقاوهم الزوز ب 15,990 في عوض 23,600 كهو. دونك باش تلقاوهم ب 15,990 زوز بوات متاع لقلع السينو. زادا كيف كيف تلقاو جبنة مذوبة مبشورة بالشداغ دونك لاندوغ تلقاوها ب 24,990 في عوض 33 دينار. زادا كيف كيف تلقاو مجموعة زوز سائل للغسيل باليد 3 لتر متاع ليلا. دونك تاخو واحد الثاني بلاش، هذية تلقاوها ب 16,990. اعملوا جارية توا وامشيوا المغازات عزيزة وين تلقاو الحقيقة كل شيء اللي تستحقوه من قضية الدار من المواد الغذائية مواد التنظيف هذية واكثر. تلقاوها ديما في مغازاتكم اللي ديما تكون قريبة بحذاكم وبجنبكم اللي هي مغازات عزيزة. سينو هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند. مرسي بكو للناس كل اللي سمعتنا وتابعتنا. مرسي بكو نسرين البرهمية في الأخراج والأخراج الرقمي. عنا رقيقة برشة تهاني اليوم بمناسبة عيد الميلادات، ونحبوا نعملوا ديديكاس لزميلتنا رحاب اللي تحتفل بعيد ميلادها. هابي هابي بيرثدي رحاب، شارك كل عام وانت حي بألف ألف خير. زميلتنا رحاب اليوم تحتفل بعيد ميلادها، نقولها إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير. إن شاء الله يا ربي أيامك كلها فرحة. ها هابي بيرثدي يا رحاب، ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالف الف خير. زميلتنا في اذاعه توكسيجين اف ام، كيف زاد انتم اذا كنت تحتفلوا اليوم في بعيد ميلادكم؟ ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، ان شاء الله ديما فرحانين وزاهين. احنا هكا كما قلنا وصلنا لنهايه برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند، نتقابلوا غدوه برشا محبه في ماتينال لحد. ما عليكم كان تعدلوا الموج علينا وتسمعونا. دونك ما بقى لكمش نقول لكم باي باي في الامان. اجمل تحيات عواطف العوني. انا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
4: كيف سنة مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. لم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
5: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
7: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
8: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Oxygène. Oxygène.
1: كان كناوي على العمار انه يعلم الكدار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
4: Oxygène. Otangu, dis-moi, Marana.
5: Otangu, dis-moi.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي. اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي. اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al-karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: الراديو أكسجين أف أم،
8: صوتك بالصوت العالي.

0: نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: أي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا، سينما والأغاني، سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين.
2: يا صباح النور، يا صباح الخير، يا صباح الفرحة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل، الناس البرونشي على 90 FM على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygène.tn. سامدي كلوب كيما تعودتو نجيوكم كل نهار سبت أبغتيغ من نص نهار حتى المساعتين على موجات أكسجين FM. نحكي مع بعضنا، نعملوا جو مع بعضنا، نسمعوا موزيكا بنينة، نخرجوا رواحنا ونخرجوا بعضنا من الريتم متاع الخدمة والريتم متاع الحياة المتسارع. نحاولوا هكا نعملوا شوية إيفازيون في آخر الجمعة. دونك كما تعودتوا بسامدي كلوب، الفقرات اللي تعودتوا بيهم البداية ديما تكون باللي فارماسي، بنعطيكم الصيدليات اللي تلقوهم محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. أكيد يجيش البالك المعلومات، الحاجات اللي ما تجيش على البال، الحاجات اللي تصير وإحنا ما نسمعوش بيهم وما نفهموش كيفاش صاروا وكيفاش بدأ. واليوم المرة هذية باش نحكيو على حاجة نعرفوها الناس الكل اللي هي متحركة، لكن الحاجة هذيك غير ما عمرها متحركت، باش نحكيو فيها بعد شوية في يجيش البالك. كيف كيف الأخبار التكنولوجية وجديد عالم التكنولوجيا الكبير اللي في كل مرة قاعدين نتفاجئوا وقاعدين نبهروا بتطورات التكنولوجيا وين وصلت العلم وين قاعد يهز فينا. كيف كيف ما نجموش نحكيو على تطورات تكنولوجية واحدة على خطر توقع قاعدين نراو في الدول اللي هي تتحكم فيها تطور الكبير متاع التكنولوجيا اللي قاعدين نعيشوا فيها وقاعدين نراو فيها مازلت ما وصلتش حتى للبلدين اللي احنا نعيشوا فيها. نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي من أكثر الدول اللي حاطة يديها على الذكاء الاصطناعي، على التطور متاع الذكاء الاصطناعي، الشركة الناشئة ديما هي تحط يديها عليهم. نحكيو على زوز الكتل العملاقة، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الصراع الكبير ما بيناتهم في الانتاجات وفي التطورات التكنولوجية، هذا وأكثر باش نحكيو فيه في أوكسيتيك. بعد شوية نحكيو على التطورات التكنولوجية شنية صار وكيفاش قاعد يصير، كيفاش قاعد يمشي، كيف كيف هالعالم الكبير متاع التكنولوجي. باش نحكيو زيدا على البان اللي صارت دغنيغمون، صارت نهار الاربعاء في الفيسبوك، صارت في الانستغرام، صارت من في الواتساب وفي الميسنجر. نحكيو على الميتا بصفة عامة، نشوفوا الميتا اسكو وضحت، قالت شنية اللي صار وإلا ما وضحتش. دغنيغمون قاعدين نراو في اعطاب بقاعدة تصير ورا بعضها، نتفكروا الناس الكلنا البان الكبيرة اللي صارت، الكونت اللي تسكروا وحدهم وما نجمناش ندخلوا للكونت متاعنا اترافير الماسنجر. نراو الحقيقة ما كانتش بنفس القوة، معناها رينا جوست معناها بان صغيرة ما تنجمش تهبط ستوري. حسينا في بالنا الناس الكل اللي الكونيكسيون رزينا، نعرف الكونيكسيون في بلادنا كيفاش، لكن هي كانت بان صارت في صارت في المواقع التواصل الاجتماعي اللي تابعين شركة ميتا. دوك نحكيو بعد نشوفوا ميتا شنية رايها في الموضوع ذي، اسكو حكيت، اسكو بررت، شنية هاللي قاعد يصير في ميتا، شنية هالليبان اللي قاعدين يصيروا ورا بعضهم، اسكو ما همش لاقين مشكلة، فمشكور قاعد يتدخل وإلا لي. أكثر باش نشوفوهم مع بعضنا بعد شوية. بتبيع الموزيكا، الموزيكا البنينة، الموزيكا اللي تسمعوا فيها، اللي شيخين عليها واللي اخترتوا انكم تسمعوها. معكم مرام الهذلي كوتي ميكرو، امل ايبيذي في الاخراج التقني والرقمي. البداية باش تكون بالهضبة، عمرو دياب ولا على باله.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموسيقى عومه وتفريد تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله، توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: الحالي.
1: نحن معكم أعوان من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: كل نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، سينما والاغاني. سامدي كلو كل نهار سبت على موجات اكسجين اف ام
2: 12:34 دقيقه على موجات اكسجين اف ام. رجعنا لكم مره اخرى في سامدي كلو باش نعطيكم لي فارماسي اللي تلقاوهم محلولين نهايه الاسبوع في عدد من معتمديات ولايه بنزرت. البدايه باش تكون بمعتمديه بنزرت الشماليه حسب موقع med.ti. دونك تلقاو صيدلية فيصل بالكاهية، كيف تلقاو صيدلية صامد العبيدي، وتلقاو صيدلية منيا بوشوشة حرم الأسود. ذوما بالنسبة لبنزرت الشمالية. باش نعطيكم توا عدد من معتمديات ولاية بنزرت اللي باش تلقاو فيهم لي فارماسي إن شاء الله محلولة. دونك بالنسبة لمعتمدية بنزرت الجنوبية تلقاو صيدلية محمد علي البجاوي في مفترق بني نافع، الطريق الوطنية عدد 11، وكيف تلقاو صيدلية صامد العبيدي في الويتا على حافة الطريق الوطنية عدد 11. بالنسبة لوتيك تلقاو صيدلية سونيا ليجري حرم الهاشمي وسط مدينة أوتيك، وصيدلية الهام البجاوي حرم بوهيني شارع 14 جون في أوتيك الجديدة على الطريق الجهوية عدد 337. الرابطة بين أوتيك وراس الجبل محلولة بالنهار. وبالنسبة للصيدلية اللي محلولة في الليل في أوتيك حي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8، الرابطة بين تونس وبنزرت أمام المعهد الثانوي في أوتيك. بالنسبة لغار الملح تلقاو صيدلية إسراج في شارع بورقيبة قرب مركز البريد، وفي زواوين تلقاو صيدلية سمية عبد المومن على الطريق الجهوية عدد 69 أمام جامع القرية. هذوما لي فارماسي اللي تلقاهم محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. وإذا أنتم تلوجوا على فارماسي وما سمعتوا هيش وما لقيتوا هيش عنا أحنا، تنجموا تدخلوا الموقع med.in وتكتبوا لي فارماسي اللي حاجتكم بيهم، اسكو تحبوا فارماسي محلولة بالنهار وإلا محلولة في الليل، وتحطوا سولون البلاصة اللي أنتم تسكنوا فيها على كامل تراب الجمهورية. احنا مازلنا متواصلين معكم في سامدي كلوب حتى المساعتي.
3: الشعرها بيطير على خد حالي.

0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفر.
2: لا 12:48 دقيقة على موجة أكسجين أفام، رجعنا لكم مرة أخرى في ساندي كلوب، وباش نحكيو توا معلومات، باش نحكيو حاجات هكاية عشنا معاهم وإحنا صغار، عاشوا معاهم صغارنا، عاشوا معاهم برشا عباد. الطفولة ديما تتعدى بالمرحلة هذيك، وبعد نبداو نكبروا ونبداو نخرجوا للعالم الخارجي توت سويت في جيش البالك.
3: جيش البالك، جيش البالك،
2: يجيش البالكم اللي الرسوم المتحركة ولا ديسانيمي عمرها ما تحركت في الحقيقة، هي مجرد كذبة بصرية يصدقوها مخاخنا الكسولة اللي يدمج الصورة الثابتة ورا بعضها باش يصنع الوهم امتاع الحركة. الرسوم المتحركة في الأصل قايمة على ظاهرة نفسية وعصبية في مخ الإنسان اسمها بقاء الصورة في العين. الخدعة الحقيقية اللي هي مخ الإنسان إذا شاف مجموعة صور ثابتة ورا بعضهم وبسرعة معينة أكثر مثلا من 12 صورة في الثانية ما يفيقش بالفراغات اللي ما بيناتهم، خطر المخ فيه هكا شوية من الكسل فيقوم بدمج الصور تلقائيا ويصنع منها حاجة تتسمى بالحركة الوهمية. يعني الرسوم المتحركة في الحقيقة عمرها ما تحركت، هي مجرد صور ميتة وثابتة ومخاخنا هما اللي قاعدين يتخيلوا ويصنعوا في الحركة من العدم. أغرب ربط بين الصور المتحركة والحقيقة هو ظاهرة التنبؤ بالواقع قبل حدوثه بسنوات. برشا ناس يمشي في بالهم أنه الأمر يقتصر على مسلسل The Simpsons، لكن تاريخ الأنمي الياباني والرسوم العالمية وراه كوارث حقيقية تم رسمها بالتفصيل قبل ما تصير. اكزامبل باش نعطيكم أنمي أكيرا عام 1988، الأنمي الياباني الشهير هذايا دارت أحداثه في إطار مستقبلي تخيلي، قاعد يتحدث على إقامة ألعاب أولمبية في طوكيو عام 2020، والأغرب من هذا أنه الأنمي ظهر لوحة إعلانية مكتوب عليها تم تأجيل وإلا إلغاء الأولمبياد بسبب تفشي وباء وتوصيات منظمة الصحة. الكلمة ذي ترسم عام 1988 وصار حقيقة حرفية في الواقع عام 2020، والكل نعرف السبب لعام 2020 جات الكورونا. مسلسل سيمبسونز اللي العبيد الكل توا واللي تجبد فيه برشا لقطات اللي مربوطة بالواقع متاعنا، وأبراج التجارة عام 2001 في حلقة تعرضت عام 1997 ظهر كتيب أعلاني فيه رقم 9 يرمز لشهر سبتمبر، وراه برج التوأم في نيويورك يشكلوا مع بعضهم رقم 9 ورقم 11 اللي هو التاريخ الحقيقي للهجوم اللي صار بعد 4 سنين في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول القائل علاش هذا الكل قاعد يصير؟ هل الرسامين والمؤلفين عندهم حساسات سحرية؟ لا، لكن عندهم قدرة على قراءة المعطيات السياسية والتكنولوجية الحالية، والعقل متاعهم اللاواعي يقعد يربط في الخيوط ويتوقع الكارثة اللي جاية ويرسمها قبل ما تصير في الواقع. الربط بين الرسوم والحقيقة مش مجرد تنبؤ، خاطر ساعات الرسوم هي اللي تصنع الحقيقة وهي اللي تبدل مجرى التاريخ، وهني باش نقولكم كيفاش. كارتون بالمكشوف يغير سياسة الدول. في بداية القرن العشرين كانت الرسوم المتحركة القصيرة كيما ميكي ماوس وكيما غيرهم من الرسوم المتحركة تستعمل في أمريكا وفي أوروبا كأقوى سلاح بروباغندا سياسية في الحرب العالمية الثانية. كانوا يوجهوا بهم الشعوب ويغيروا بهم الوعي الحقيقي ويقنعوهم بثقافة الحروب. نمشيو لحاجة أخرى، ظاهرة البوكيمون والصدمة الجماعية عام 1997. في ديسمبر 1997 تعرضت حلقة من أنمي بوكيمون في اليابان اللي هي حلقة بيكاتشو الإلكتروني. الحلقة احتويت على ومضات ضوئية سريعة في زوز ألوان، اللون الأحمر واللون الأزرق، وقعدت ثواني. يقول القائل شنو اللي صار بعدها؟ النتيجة كانت أكثر من 600 طفل ياباني تم نقلهم للمستشفيات في نفس اللحظة بسبب إصابتهم بنوبات الصرع وتتسمى الصرع الضوئي. الصورة المتحركة وإلى الخيال أثروا فيزيائيا وبيولوجيا على أبدين البشر في الحقيقة. وقتها تم منع الحلقة وتغيير معايير البث التلفزيوني في العالم الكل، مش كان في اليابان جرت الحدث اللي صار. تو الرسوم المتحركة خاصة الخيال العلمي قاعدة ترسم في شكل العالم القادم، زرع الرقاقات الإلكترونية في المخ، العيش في العوالم الافتراضية، الذكاء الاصطناعي اللي سيطر على المشاعر، العلماء والمهندسين في شركات التكنولوجية الكبرى، الحاجات الأخرى اللي ما نحبوش نحكيه عليهم احنا قدام صغارنا باش صغارنا ما يتأثروش لكن هما موجودين، مالوغوزمون حتى الحاجات الجنسية قاعدين يحطوا فيهم في لي ديستان انيمي، ويصرحوا ديما انهم يستلهموا في اختراعاتهم الحقيقية من رسوم متحركة هما شافوها في الصغر متاعهم. يعني الخيال هو اللي قاعد يقود الحقيقة. هوني نحب نذكركم بالكلام اللي قلت لكم قبيلة شوي، اللي راهي كلها سياسة باش يغيروا بها مجرى الحياة اللي نعيشوا فيها وباش يغيروا بها مجرى التاريخ. على هذاك ردوا بالكم شنو الحاجات اللي صغاركم يتفرجوا فيها. دونك هذه كانت جيش البالك لليوم.
3: جيش البالك، جيش البالك.
2: في جيش البالك لليوم حكينا على ديسان انيمي، حكينا عليهم كيفاش الديسان انيمي شنيه هما معناها في الحقيقه، كيفاش هما ما همش متحركه، هما مجرد رسوم، لكن العقل عطيناكم كيفاش العقل ينجم يربط وينجم يخلي تصويره يراها هو متحركه، فما حاجه معينه هي اللي تخلي تصويره يراها العقل متحركه. والحاجه الاهم اللي هما الحاجات اللي يصيروا طوا وما نلقاوها لي ديساني مي تحطوا عليهم عندهم سنوات كبيره. الحاجه الاخرى اللي خلتني اليوم نحكي على ديساني مي في حد ذاتها اللي هما المحتوى نتاع الصور المتحركه اللي قاعدين يتفرجوا فيهم الصغيرات نتاعنا. خاطر الحقيقه اليوم كن لي بارون يطمنوا ويقول لك انا تنحط لولدي ديساني مي في اليوتيوب وخليه يتفرج في اليوتيوب خير من يقعد شاد لي تليفون، سبحان الله يدخلش للسيت خايب ولا تطلع له بوبليسيتي نتاع حاجه خايبه، حاجه اكبر من عمره، فا صغير نتاعي يتشوكا ويرا حاجه نورمالمون وسوبوزي انه ما يراهيش. فنحب نقول لكم اللي رفهم برشا ديسانيمي قاعدين يحرضوا في صغار على الشذوذ، قاعدين يحرضوا في صغار على الحاجات السكسويل اللي نورمالمون هما ما توصل لهمش اصلا، معناها نحكيوا على صغار وعمرهم معناها اقل من 7 سنين قاعدين يحطوا لهم فيها في ديسان انيمي. كنت تفكروا العبيد الكل البريود اللي فاتت تخرج ترند على مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال كيف الذكاء الاصطناعي فريزيت أو بنانيتو، الناس كلنا يظهر يتفرجنا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول القايل شنية الحكاية متاعهم، فريزة تتحرك تتكلم عبارة امرأة وبنانيتو هو بنانة معناها تتحرك وتتكلم وعبارة رجل، لكن ما خفية كان أعظم وراء الحكايات اللي تصير انتر فريزيتا وبنانيتو وانواع الخضر والغلال والاخرين. يعني احنا كي نراوهم عبيد كبار وريناهم وتفرجنا فيهم متشوكينا، فما بالك هما صغار. يقول القايل كان حكايه مواجهه للكبار، ما تحط لي عبيد انت يمثلوا فيها الحكايه هذيك، ما تحطليش معناها جوست غله كيدي فخوي انهم يمثلوا في الحكايه هذيك. على هذاك نحب نقول لكم ردوا بالكم على صغاركم، مش كان التليفون راهو اللي ينجم يضر الصغار، ومش كان الشارع اللي ينجم يضر الصغار، ساعات الصغير متاعك ينجم يكون بحذك تبدأ في الكوجينة قاعد طيب على روحك وحاطط له اليوتيوب في بالك متمينة ومتهنية عليه، وهو يبدأ يتفرج في حاجة نورمالمون ما يتفرج فيها. دونك نخليكم توا مع الفاصل الإشهادي وباش نرجعوا لكم مع الموسيقى.
4: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر 2 سنين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
5: تباني الدنيا زينة، الدنيا زينة، تباني الدنيا زينة.
6: يا أمي هاني قاعدة
5: نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
2: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة.
5: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
2: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
5: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
2: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين ديباك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.

0: كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات اوكسجين اف ام،
2: مساء و15 دقيقه على موجات اوكسجين اف ام. رجعنا لكم في سامدي كلوب، جو وقت الموسيقى، جو وقت الغنيات اللي تسمعوا فيهم واللي سمعتوهم ليام الزوما، الغنيات اللي عاملين عليهم جو، الغنيات اللي تستعملوهم في ستورياتكم وفي فازاتكم وفي الاجواء نتاعكم البريود هذية. نبدأ بالغنية الأولانية اللي باش نلقاوها في المرتبة الخامسة. الغنية الأولانية تجينا من عند منال عمارة بعنوان خمسة وخميس. توب 5

والله غنية 5 و5 مشيت بالكدي على اليوتيوب، عندها توا 9 أيام وعاملة 271,000 مشاهدة على اليوتيوب. والحقيقة من العمارة من الفنانات ذكية برشا، من العمارة من الفنانات اللي تعرف تخدم روحها، يعني تخدم روحها بالمعنى الإيجابي. وريناها الكل في الانترفيو كيفاش حكيت وكيفاش بالحق توري اللي الفنان راه ما يلزموش ما ينقصش من روحه. الفنان وقت اللي يخدم راه يعطي قيمة وقدر الخدمة اللي باش يخدمها مهما كان، معناها الحاجات اللي باش تصير. دونك نمشيو مع بعضنا، نخرجوا من تونس، خلينا نمشيو نتوسعوا شوية في المشرق. نمشيو لواحدة من الفنانات اللي تعمل جو وتحفلها كي تبدأ تغني، عندها ستيل خاص بها، ستيل ياسر محليه، يسميوها شاكيرة العرب. جينا بغنية جديدة خرجت عندها نهارين، عاملة يا سيدي 3.8 مليون مشاهدة على اليوتيوب في ظرف نهارين. أكاهو نحكيه على مريم فارس في غنية

يا مريم. دونك من مريم فارس غنية ياسر محليها فيها ريتم مزيان. الكلمات بتاعها ما مش مألوفين، نعرفش وين سمعتهم هذوما الكلمات الحقيقة قبل. نمشيو الصوت آخر، ريتم آخر وستيل آخر، وهم ما يبعدوش على بعضهم برشا. يمكن شنية الحاجة اللي نجم يبعد عليها فيها، يمكن القدم والقديش عنده معناها في الدومين ذي، وقديش عنده معناها تاريخ وغنياته والأجواء متاعه، خاصة في عروستنا احنا. فماش عرس يتعدى ما نحطوش فيه غنية حكيم. دونك حكيم عملنا غنية جديدة هبطت عندها 20 ساعة على اليوتيوب، عاملة أكثر من 12,000 مشاهدة على اليوتيوب، جينا بعنوان نص ملعب قلبي. والغنية هذية الفيديو كليب متاحة معمول بالذكاء الاصطناعي حسب مني قاعدة نشوف على اليوتيوب.

تعمل ريتم عنده بالحق يغنيه على نص ملعب قلبي. احنا ما نجموش نغنيه الحقيقة. الملاعب والغناية متاع الملاعب احنا يلزمنا نعتزلوهم الفترة ذي حتى نشد رويحنا بالقدية وحتى نعملوا يكيب بالقدية كما العبيد وكما الدول ونربحوا ونفرحوا الشعب متاعنا وبعدت ونعملوا غناية. دونك الغناية جيت في وقتها وكحكيم الشعب المصري فرحان بالأداء اللي قاعد يعمل فيه المنتخب متاعهم وهو خرج لهم غناية نص ملعب قلبي ياسر مزينة وياسر تحفونا الغناية. المرتبة الثانية نلقى فيها كيف كيف من العمارة خطرها هبطت برشا غنيات دونك سي نورمال باش نلقاوها اكثر من مره في التوب 5 بغنيه الحمام اللي هي يمكن من اكثر الغنيات اللي هبطتهم منيل ليامات الاخرانيين اللي داروا بالقدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعاملوا نومبر دو في محترم وابار نومبر دو في محترم استعملوها برشا على خاصه الريليت نتاع العرايس البريود هذيا. دونك الاغنيه جينا بعنوان الحمام عندها 12 يوم اللي هبطت وعامله اكثر من 354,000 مشاهدة على اليوتيوب.

من منال عمارة مازلنا قاعدين في تونسي وقاعدين في الجو الجو التونسي متاعنا وباش ندخلوا فيه أكثر الجو دونك نحكيوا على غنية خرجت عندها نهار عاملة أكثر من 275 ألف مشاهدة على اليوتيوب كنقولكم الشه الشه علينا والسكسي متاع الشه الشه علينا دونك نحكيوا على شيرين اللجمي جينا بغنية جديدة هبطت عندها نهار على اليوتيوب الغنية جديدة تجيب عنوان هات خلنا تحزم هات

0: إدخانة تحزم الشيرين اللاجمي باش نخليكم تسمعوها كاملة تستمتعوا بها تشيخوا عليها ما تتحزموش عاد وانتم قاعدين تسوقوا أما طوال فصل الإشهاري الساعة وبعد باش تستمتعوا بغنيتنا التونسية
1: كانك ناوي على عمار إنه على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين
3: Radio Oxygène FM. Soudek, soud l'ali.

0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص النهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفريق.

0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص النهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفريق.
2: مساء وسبعة وثلاثين دقيقة على موجة أكسجين أفام، رجعنا لكم مرة أخرى باش نحكيو تكنولوجي، نحكيو على الأخبار التكنولوجية وجديد عالم التكنولوجيا وتسويت في أكسيتك.
3: أكسيتك على أكسجين أفام، آخر أخبار التكنولوجيا.
2: في آخر أخبار التكنولوجيا لليوم باش نبدأ نحكيو على تحديث جديد لتشات جي بي تي اللي يخلي ردوده تكون أدق، تخليه يكون اجتماعي أكثر، وتخلي الهلوسة متاعنا تكون أقل. دونك أطلقت شركة أوبن أي آي تحديث جديد لنموذج جي بي تي 5.5 إنستنت اللي يعد النموذج الافتراضي والأكثر استخداما داخل تشات جي بي تي ككل، في خطوة تستهدف لتحسين جودة المحادثات وكيف كيف تعزيز قدرة النموذج على أنه يفهم سياق الأسئلة. دونك كانت الشركة اعتمدت جي بي تي 5.5 إنستنت كنموذج افتراضي لمستخدمي تشات جي بي تي في ماي اللي اتعدى، مؤكدة وقتها أنه الاختبارات أظهرت انخفاض معدل الهلوسة وإلا إنتاج المعلومات غير صحيحة بنسبة 52.5%، إضافة إلى تراجع الأخطاء الواقعية بنسبة 37.3% مقارنة بالإصدار السابق واللي انعكس على موثوقية الإجابات وكيف كيف على الجودة متاعهم. يجي تحديث جديد باش يعزز المكاسب عبر تحسين فهم النموذج للهدف الحقيقي اللي نلقاه وراء أسئلة المستخدمين، في عوض ما أنه يكتفي بالاستجابة للنص المكتوب أكحو، واللي يسمح زيادة بتقديم إجابات أكثر ارتباطا بالسياق وأكثر ملائمة لاحتياجات المستخدم الفعلية. هوني قالت أوبن أي آي في بيان أنه جي بي تي 5.5 إنستنت وإلا ولا أكثر قدرة على الاحتفاظ بسياق المحادثات اللي تمتد عبر عدة رسائل اللي يتيح له أنه يتبع معلومات سابقة ويربطها بالأسئلة اللي تجي بعد من غير ما يحتاج إلى إعادة شرح التفصيل في كل مرة، ويبرز التحسين ذي في صورة خاصة في المحادثات اللي تتضمن اتخاذ قرارات وإلى طلب أنه يشاوروه وإلى أعداد خطط وإلى دراسة خيارات متعددة، وين يولي النموذج انه ينجم يفهم الهدف النهائي للمستخدم بشكل افضل ويقدم استجابات تتطور مع مجريات الحوار اللي يصير بينه وبين المستخدم. نحكيو على إدارة ترامب اللي تطلب من أوبن أي آي إصدار نموذجها الجديد على مراحل لأسباب أمنية. دونك ذكر موقع The Information الإخباري نهار الخميس نقلا على مذكرة وجهتها أوبن أي آي للموظفين متاعها إنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الشركة إنها تصدر نموذجها الجديد على مراحل بسبب مخاوف أمنية. وأشار التقرير لأنه سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة أبلغ الموظفين خلال جلسة أسئلة وأجوبة انه اوبن اي اي باش تطلق احدث نموذج ليها اللي هو جي بي تي 5.6 في نسخه تجريبيه محدوده للمجموعه الصغيره من الشركاء. ووفقا للموقع فانه التمان قال للموظفين بانه الحكومه باش توافق على منح حق الوصول لكل عميل على حده خلال الفتره التجريبيه للنموذج الجديد. كيف قال التقرير انه طلب الاصدار التجريبي جاء نتيجه محادثات مع زوز وكالات حكوميه رئيسية اللي هما مكتب المدير الوطني للأمن الإلكتروني ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا. في الأخبار التكنولوجية متاعنا اليوم نحكي وزيد على بايدانس اللي تقتحم توليد الفيديو بنموذج جديد واللي قاعدة تسعى فيه لقمة السباق الذكاء الاصطناعي. هوني شركة بايدانس قاعدة تراهن على ما تعتبره قفزة في سباق توليد الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي بإطلاق النموذج متاعها جديد اللي هو سي دانس 2.5، وين يتيح النموذج جديد انتاج مقاطع بدقة 4K توصل لـ30 ثانية بأمر واحد فقط مع دعم واسع للمراجع متعددة الوسائط. وني أعلنت الشركة على نموذج جديد خلال مؤتمر فولكانو إيجي فورس في الصين، موضحة أنها تعتمد تجاوز 4 أرقام إصدارات دفعة واحدة، كان انتقلت مباشرة من الإصدار السابق السي دانس 2.5 في خطوة قالت أنها مهيش مجرد تحديث تجريدي. وأضافت الشركة أن النسخة التجريبية المخصصة لقطاع الشركات والتي بالفعل فيما تستهدف إطلاق النموذج للجمهور في بداية شهر جويليا. وخلال المؤتمر أكد الرئيس التنفيذي لبايدانس ليان جروبو إنه الوصول لقمة سباق الذكاء الاصطناعي يمثل الأولوية الأولى بالنسبة للشركة متاعهم، وأشار زيدا إلى أنه نشاطها الخاص بتقديم النماذج كخدمة يتحول تدريجيا إلى واحد من الأنشطة الأساسية لها، مدعوم باستثمارات طويلة الأجل تمثل أبرز خصائص سيدانس 2.5 في الزيادة الكبيرة لقدرته على استقبال المراجع المستخدمة أثناء إنشاء الفيديو، بينما كان الإصدار السابق يدعم إدخال 12 مرجع أكهو، ولا الإصدار الجديد يستوعب ما يوصل إلى 50 مرجع متعدد الوسائط يشمل الصور، المقاطع الصوتية، النماذج البيضاء ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى المراجع الخاصة بالأسلوب الفني. كيف أشارت الشركة إلى أنه هذا العدد الكبير من المدخلات يمنح المستخدمين مستوى أكثر دقة من التحكم في الأسلوب البصري، حركة العناصر، تكوين المشاهد، مقارنة بالاعتماد على المتطلبات النصية في حد ذاتها. وأوضحت باين دانس أنه سي دانس 2.5 يولد الفيديو بدقة 4K بشكل افتراضي، مش عبر زيادة جودة فيديو منخفض الدقة كما قاعدة تعمل بعض النماذج الأخرى. وهو فارق، قالت أنه يكتسب أهمية كبيرة داخل بيئات الإنتاج الاحترافية. نمشي لبريطانيا ونحكي على حظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم على 16 سنة. وبريطانيا حظرت مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم على 16 سنة، وفرضت قيود على منصات الألعاب والبث المباشر، وفق ما أعلنوا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. دونك ستارمر حكي نهار الاثنين أنه باش يدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القصر بشكل أفضل خلال استخدامهم للإنترنت، وقال أنه من الواضح لي أنه الحظر الكامل هو الخيار الصحيح. قال زيدا أنه على الرغم من أنه الأمر ماهوش بش يكون سهل، لكن الحكومة عندها القدرة بش تتصدى لقوة شركات التكنولوجيا الكبيرة. دونك بريطانيا شددت بشكل متزايد من نهجها تجاه شركات التكنولوجيا السنوات اللي اتعدت، وحثتها وإلا نجم نقوله أجبرتها على فرض تدابير لتحقق من العمر وضبط الخوارزميات، ولكن زيدا منع القصر في الأيونة الأخرى من تداول الصور الفاضحة الملتقطة بالهواتف المحمولة. نحكيه كيف على أستراليا اللي كانت أول دولة تحظر وسائل التواصل على من تقل أعمارهم من 16 سنة، منعتهم في ديسمبر من أنهم يستخدموا منصات كيما تيك توك، كيما اليوتيوب، كيما الانستغرام، وكيما الفيسبوك. وبعد هذيك أعلنت مجموعة من الدول أنها تسعى لتنظيم الوصول إلى وسائل التواصل وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحة القصر وخاصة على سلامتهم. نحكي على الذكاء الاصطناعي اللي حول بلاي ستيشن وسويتش السلع فاخرة سامحوني. دونك دفعت أزمة مكونات الانتاج المرتبطة أساسا بتوسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أسعار أجهزة الألعاب المستويات تجعلها أقرب إلى السلع الفاخرة منها إلى المنتجات الجماهيرية، وفقا لشبكة CNN. على عطل مفاجئ في الفيسبوك عالميا. دونك تعرضت منصة فيسبوك العطل المفاجئ انهارت الأربعاء، تسبب في برشا مشاكل عند عدد كبير من المستخدمين حول العالم أثناء استخدام التطبيق وكيف الموقع الإلكتروني. وأظهرت بيانات موقع رصد الأعطال داون ديتكتور ارتفاع في بلاغات المستخدمين بشأن توقف بعض خدمات الفيسبوك خلال الساعات اللي اتعدت، وشملت التطبيق والموقع والمنشورات إلى جانب صعوبات في تسجيل الدخول ونشر المحتوى حتى بشهبت وليستوري. دونك توزعت أغلب البلاغات بين مشكلات التطبيق بنسبة 38%، مشكلات الموقع الإلكتروني 37%، فيما ارتبطت 17% من البلاغات بمشكلات في الصفحة الرئيسية وخلاصة المنشورات. هوني شركة ميتا المالكة الفيسبوك ما أعلنتش حتى لتوا على سبب العطل وإلا موعد عودة الخدمة للطبيعة متاحة، خاطر مازال في بعض الدول موش قاعد يمشي كيما متعودين به. ووقع أكبر اضطراب هوني نحكيو عليه في الفيسبوك نهار 12 جوان 2026، بعد توقف خدمات تابعة لشركة ميتا المالكة للفيسبوك، إلى جانب كيف انستغرام وماسنجر. دونك يواجهوا المستخدمين صعوبات في الوصول لحساباتهم وقتها تفكروا الناس الكل اللي ظهرت رسائل خطأ أثناء محاولات التسجيل للدخول ورصد كيف كيف موقع داون ديتكتور ارتفاع كبير في بلاغات المستخدمين خلال العطل العالمي مع أكثر من 113 ألف بلاغ يتعلق بفيسبوك قبل ما تعلن ميتا معالجة الخلل وعودة الخدمات للعمل بتاعها على النطاق بتاعها العادي. دونك شهدت المنصة ذاتها زيادة في 18 جوان 2026 مشكلة منفصلة أثرت على تطبيق الفيسبوك على أجهزة الأندرويد وين أدى تحديث معيب إلى تعطل التطبيق بشكل متكرر وقت اللي تجيبش تحلو ولا وقت اللي تجيبش تستخدم بعض الميزات في الفيسبوك, بينما ما تأثرتش نسخ النظام الأخرى بشكل واسع. وذكرت التقارير أن المشكلة الثانية ارتبطت بتحديث للتطبيق ومش بالخوادم متاع الفيسبوك, واللي خلى الحل يعتمد على تحديث التطبيق وإلا تفسخ له ليدوني متاعه وهكيك يرجع يخدم التطبيق بالشكل متاعه العادي. إذن ما كانوا الأخبار التكنولوجية متاعنا لليوم في أوكسيتاك للأسبوع هذية.
3: أوكسيتاك على أوكسيجين FM آخر أخبار التكنولوجيا.

0: ونهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: أي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا، سينما والأغاني. سامدي كلو كل نهار سبت على موجات أكسجين أفهم.
2: دونك ما الساعة وتسعة واربعين دقيقة على موجة أكسجين أفام، هكا نكون وصلنا الختام سامجي كلوب لليوم وللأسبوع ذي. نتقابل مع بعضنا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة. كنت معكم مرام الهذلي كوتي ميكرو، أمل إيبيدي في الإخراج التقني والرقمي. أنا نخليكم تستمتعوا بشيرين عبد الوهاب تباعا تباعا لطنك. تجيكم زميلتي فرح إسعيديني في ميزاجو.

0: زيتونة بيمنت، والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت. نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق تبرقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعي.

0: العز ودليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. أغيث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل طيلة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين.

مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مرحبا بكم الناس الكل. بيان سور الصيف تخلينا بقوة في شهر جانفي، ما شاء الله ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، نسيسوا رواحنا، الخروج يا حبذا للضرورة القصوى. الناس اللي تخدم في الشمس ان شاء الله ربي يعينكم وصبر يزيدكم، واكيد مؤكد اللي خبزة الحلال بقدرة ربي فيها برشا بركة، فيها أبار الخدمة هي عبادة، أبار الرزق والبركة اللي باش تجيبوا معاها راهي عبادة، راهو العمل عبادة، وعند ربي كل شيء معناها مقيد. نتصور يعني اللي قاعد يتعب ويشقى على خبزة الحلال وعلى رزقه الحلال اللي باش يروح بيه لصغيراته قدرة ربي، فهالسخانة هذية ربي باش يبارك له في كل فرنك باش ياخذه. واكيد توصيتنا لكم اللي يخدموا تحت الشمس، اكيد لازمكم المظلة، لازمكم دو تون زون تشربوا الماء، برشا برشا ماء، سورتو للترطيب، لترطيب الجسم، خطر حرارة قوية برشا، ومن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بما أنه في أوروبا لهنا فما ارتفاع غير ملحوظ عنا احنا مازال، أما الارتفاع ملحوظ جدا جدا، وصلوا 45 سخانة. وي أمولة عندك الحق، خلي أمولة تعبر بطريقة

خونا الحقيقه ما ملناش نصرفوا لي نفلسوا ديجا فاتوره الضوء بالكليماتيزور فيها الف بركه الحقيقه سخونه برشا سخونه برشا ردوا بالنا على رواحنا كيف كيف الناس اللي عندهم عروسات وفروحات وكل شيء ماذا بيكم الفعاليات الكل تكون في الليل كالعقير وكل شيء في القوي المصيعتين ما قالش بها ربي ارفقوا برواحكم وبالليزانفيتي نتاعكم ماذا بيكم هكا ابارتير من السته ومن السبعه نتاع العشيه يبداو الفعاليات كيف كيف الناس اللي ماشيين للبحر ماذا بيكم الصباح بكري والا العشيه مؤخر على خاطر السخانه هذيا سورتو الصغيرات ما يطيقها حتى واحد وضربه الشمس راهي تنجم تعمل كوارث في البدن هذيا توصيات عامه اللي المختصين والاطباء الكل يوصيوا بها خاصه وقت ارتفاع درجات الحراره الناس هذا كيف كيف اللي عندهم ريستورونات اللي عندهم دي لابوراتوار يعملوا الحلو يعملوا لي جو ربي التقي وربي في السلعة اللي عندكم إلا كان ما هيش في التبريد ما تخليوهاش برشا إلا كان ماكلة باتت ماذا بها تتلوح خاطر راهي تقراص ما تفيقوش بيها معناتها فما ميكروبات اللي تتطور بطريقة سريعة جدا في وقت السخانة ووقت اللي تسخن الدنيا تولي الميكروبات والبكتيريا تتكاثر بطريقة سريعة جدا وحاجات هذية ما تتراش بالعين المجردة دونك إلا كان شفتوا اللي الماكلة قعدت البرة وإلا إلا كان اليوم ما استعملتش ما تخممش كونو تبيتها في الفريجيدير خاطرها قعدت البرة في السخانة وقت كافي ما عاش تنجم للوندما تستعملها ما عاش تنجم من غدوة تستعملها باش تولي مضرة للناس اللي انت باش تبيع لهم ويكثروا الانتوكسيكاسيون والتعفنات والمشاكل الصحية في الصيف على خاطر الحكايات هذه دونك إن شاء الله يا ربي يتعدى موسم جميل للناس الكل وتتعدى عطلة آمنة للناس الكل احنا مازلنا واصلين معكم حتىكش للخمسة متاع العشية حاضرة معكم فرح من وراء الميكرو أمولة في الإخراج والإخراج الرقمي شيخ فتحي البي في التنسيق وألفة الجندوبي في رئاسة التحرير بعد شوية باش نرجع لكم وباش نحكي على المهرجانات الصيفية باش نبدأ بمهرجان الجاز في تبرقة باش يكون حاضر معنا المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة كونوا في الموعد ما تبدلوش الموجة.

0: réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français, en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اسنيع يتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى واطمئن
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى واطمئن تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك واطمئن خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 000
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmoua wes au kibira man kital ghiyal asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
5: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه
7: راديو اوكسجين اف ام
8: صوتك بالصوت العالي

ميزاجوخ مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجوخ لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجوخ. ميزاجوخ معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا.

0: تسعة جويليا. مساء النور، مرحبا بيك سي وليد، نورتنا.
1: مساء النور ليك وكل المتابعي.
0: مرحبا بيك سي وليد. بعد انقطاع دام 6 سنوات يرجع المهرجان تزامنا بمرور 50 سنة على تأسيسه. قبل ما نبدأ ونحكي على تفاصيل الدورة وعلى البرنامج، علاش صار الانقطاع هذية اللي دام 6 سنوات للمهرجان؟
1: والله الحقيقة الانقطاع عنده أسباب عديدة، لأنه كما نعرف اللي المهرجان تنظم فيه جمعيات حسب عبر مراحله، بالتالي هناك ساعات تعرف يكون قوانين جديدة تتغير، ما يقعش معناها متابعتها ومعناها كيف مع القوانين الجديدة، بالإضافة ربما ساعات تأخير في تقديم معناها البرنامج وما يتطلبه من إجراءات، فبالتالي يصير نوع من التعثر والتعثر. هذا يبين معناها أولا بالرغم من محاولة هذه معناها شنو الظاهر؟ الظاهر حرص الناس وحرص الجهة على أن المهرجان يكون موجود. ربما المحاولة هذه ما نشهدش، لكن سنة معناها وزارة الثقافة وزارة الشؤون الثقافية خذت على عاتقها أن المهرجان هذا لابد أن يعود لسلف إشعاعه، وخاصة أنه كان معناها تقريبا كل معناها المهتمين بموسيقى الجاز خاصة هناك الجهة وصلت الجهوية بالجهة كانوا عملوا عمل كبير من أجل إحياء هذه المغارة وهذا المهرجان العريق، بالإضافة طبعا وأساسا هو أنه السيد رئيس الجمهورية كان اختار المهرجان ودعا إلى إعادة إحيائه، وبالتالي وزارة الشؤون الثقافية تكفلت بهذا الموضوع، وكانت تعليمات السيدة الوزيرة الحقيقة باتجاه أن يكون المهرجان معناها عودة من الباب الكبير، ولذلك وقع تسخير العديد من الإمكانيات وتوفير كل الإمكانيات من أجل أن المهرجان يعود ويعود بشكل يليق بعراقة هذا المهرجان.
0: واضح سوى لكن بعد الانقطاع هذية مش نحكيه على حاجة، هو على إعادة إشعاع المهرجان بعد السنوات هذية الكل. شنو ما التحديات اللي واجهتكم في التحضير وفي البرمجة متاع المهرجان هذية، وإلا كان نقولوا 50 سنة من تأسيس هذا المهرجان ما هيش حاجة هينة، خاصة نعرفوا دور المهرجان والمهرجانات خاصة في إحياء المناطق والولايات في فصل الصيف. دونك كيفاش كانت الفترة التنظيمية لهذا المهرجان؟
1: هو الحقيقة دينا في التنظيم والإعداد لهذا المهرجان مدة، وكانت عمل مكثف من خلال تضافر كل الجهود في مستوى الفني ومستوى معنى التمويل المالي، كان وزارة الشؤون الثقافية على عاتقها هذا الموضوع، ووقع تسخير وكل المؤسسات المرجعية في وزارتنا من أجل أنه يقع تنظيم هذا المهرجان، والشراكة صارت ما بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، مؤسسة مصرف الوكيلاء، مؤسسة وطنية لتنمية المهرجانات والفنون الثقافية، وكالة إحياء التراث، وكذلك إدارة الموسيقى والرقص، ومؤسسة معناها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بهذه الشراكة معناها تجاوز كل أي إشكاليات على مستوى التمويل، على مستوى المسائل القانونية والإدارية، من أجل أنه نسرعوا في إتمام كل الإجراءات ويكون المهرجان إن شاء الله حاضر. هذا بالإضافة بالطبيعة العمل على المستوى الجهوي في علاقة بتهيئة المدينة، تهيئة قضاء مسرح البحر، واليوم معناها السيد الوالي كان حاضر على عين المكان، وكان ثم معناها حملة كبيرة في محيط المسرح، وكان زار المسرح كذلك وشاف معناها مدى تطور التحضيرات على المستوى التقني والفني، وبالتالي أعتقد من خلال هذه الجهود خاصة أنه بلدية المكان كذلك ما ننسوش الناس اللي خدمت معنا وخدمت معنا، وسيد كاتب عام البلدية كذلك اللي عمل بلدية برقة اللي عمل مجهود كبير، بالإضافة إلى المجلس المحلي اللي كان كذلك معناها من المساندين والناس اللي عاونت بشكل مكثف كبير من أجل أن نقوم بكل ما هو لازم لأجل تهيئة المسرح وتهيئة الطلقات، وبالطبيعة لإدارة الغابات، البيئة، الصحة، الحماية المدنية، الأمن، كل الهياكل الدولة تقريبا مجندة على مستوى جهوي من أجل نجاح هذا المهرجان، وهذه استراتيجية في علاقة بين الشراكة بين المركز الوزارة والجهة من خلال الولاية وكل الهياكل الأخرى من أجل أن يكون هذا المهرجان

0: يعود في قيمة المهرجان ويحافظ على الإشعاع الكبير. وأعتقد رغم أنه 6 سنوات معناها غياب كان الإعلان على عودته عمل معناها كان عنده وقع في نفوس الناس بشكل معناها طيب جدا وفرحة كبيرة من أهالي الجهة ومن كل محبي مهرجان الجاز ومحبي مدينة طبرقة فعلا من خارج تونس وداخل تونس. وبالتالي أعتقد أن كل أسباب النجاح إن شاء الله تكون موجودة وتكون دورة استثنائية بتفرس دينومة هذا المهرجان واستمراريته، لأنه نحن ما فكروش كان في الدورة برك رغم أهميتها باعتبار أنها هي عودة
1: في المستقبل.
0: نحن كوزارة نحن نفكر في استمرارية هذا المهرجان وكيف أن يكون معناها مهرجان دائما في مواعيده بشكل معناها متواتر حتى يحافظ على السمعة الرياضية.
1: واضح دونك السهرات متنوعة في المهرجان، فما من مختلف البلدان، من كوبا، من الولايات المتحدة، من الجزائر، من لبنان، من تونس، من عديد الجنسيات، فما عروض من 2 حتى 9 جويلية.
0: هو كذلك بالإضافة للجنسيات اللي كنت تحكي عليها لها ثمن من البرتغال وثمن من صربيا كذلك وهي متوزعة بين العروض اللي في ستريت جاز الشارع والعروض مسرح البحر. أعتقد أن معناها برمجة متوازنة تضمن الجودة.
1: الستريت جاز باش تكون عروض مجانية على ما
0: أكيد عروض مجانية باعتبار الشارع ومعناها عملنا على أن تكون خلق مشهدية خاصة مشهدية تعطي وتظهر الجمال ورونق مدينة البرقة من خلال استعمال طريق اللي بش يكون طريق سياحيا لو صدقت العبارة بين من وسط المدينة إلى ليزيكوي ومعناها سيد لاسفر، وتكون الخلفية المشهدية بالحسن الجنوي مع إضاءة فنية كبيرة حتى نشتغل كذلك على العمق والحضارة والتراث موجود في مدينة
1: واضح. انت حكيت على الديمومة سي وليد، لكن نحب نسأل على الدورة القادمة، الدورة 21، هل أنه فما بوادر تنظيمية من توا للدورة 21؟ هل أنه بدأت ترسم الخطوط العريضة للمهرجان في دورته 21 وإلا ليه؟
0: هو الحقيقة احنا حتى في لجنة التنظيم بدينا نفكروا معناها على تأسيس الدورة هذه وكيف نمر إلى الدورة القادمة من خلال تصورات معناها مبدئية على أساس أن يكون المهرجان فيه ربما فقرة، لأنه معناها العودة هذه هي احتفالية بـ20 المهرجان، فركزنا أكثر على العروض وعلى استمتاع بالعروض الموسيقية بالنسبة للجمهور. وفي التوقيت السابق كان عندنا تصور أنه نحن ربما ندخل في المجال لماستر كلاس وللتكوين للشباب والإقامات الفنية تكون داخلة في هذا المهرجان، بالإضافة للمحافظة على المستوى الكبير للموسيقى التي تقدم على منصات هذا المهرجان الرائع.
1: واضح، شكرا لك سي وليد المسعودي، نورتنا. تبرقة تكون في الفترة هذية من العام معبية بالسياح بالتوانسة، فما سياحة داخلية وخارجية في تبرقة، دونك فترة ممتازة لمهرجان يعود بعد 6 سنوات إن شاء الله باش يكون عنده إشعاع كبير في المنطقة، بما أنه الوقت صحيح، الوقت صحيح متاع المهرجان. دونك للناس اللي ما زالت ما برمجتش العطلة متاحة في صيف 2026 مع ليكم كان تمشيوا لتبرقة من 2 إلى 9 جويلية 2026. كيف ما قلت لكم تبرقة تعيش على فعاليات المهرجان الدولي للجاز من 2 إلى 9 جويلية 2026. كان حاضر معنا سيد المندوب الجهوي للثقافة في جندوبة سيد وليد المسعودي ومدير الدورة 20 للمهرجان، خلينا أكثر تفاصيل. إذا كنت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل على البرمجة والمواعيد تنجموا تدخلوا لصفحة المهرجان وتبرمجوا عطلتكم على الأساس هذية في تبرقة، وتبرقة راهي مش بعيدة برشا على بنزرت، فيها خصائص موجودة زادة في بنزرت. دونك إذا كنت تحبوا تمشي وتعديوا عطلتكم لبنزرتية في بنزرت راهو الوقت المناسب. تحية لكم الناس الكل، احنا نرجعكم بعد شوية على موجات إذاعة أكسجين أف أم، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني
2: الدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني الدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أنفولان 28 820 280. أهيد البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بغبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل 3 شهور جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العادة، وما تسيوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: مسي النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل من ما كنتوا تسمعوا فينا مع عادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. باش نحكيوا على ابرز تفاصيل الدوره 60 لمهرجان الحمامات الدولي في عام 2026، ان شاء الله باش يكون من 11 جويلية ل 13 اوت حسب ما اعلنت الهيئه المديره للمهرجان. المكان كيف ما العاده باش يكون المسرح أثري بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات تحت شعار ذاكرة تعيش احتفاء بمرور 60 سنة على تأسيس المهرجان. أبرز الأرقام للمهرجان 32 عرض بين الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر، مشاركة فنانين من 12 دولة منها تونس، لبنان، فلسطين، المغرب، الجزائر، مالي، كوبا، إيطاليا، البرتغال وتركيا والولايات المتحدة وإسبانيا. أبرز السهرات باش تكون 18 جويليا يارا، 22 جويليا جوزيف عطية، 24 جويليا مارسيل خليفة، 27 جويليا نوردو، 28 جويليا باش يكون فما أوركسترا، 31 جويليا ساليف كايتا، نهار 1 أوت ماريزا، 2 أوت ماريو بيبوندي، و 6 أوت ملحم زين، 8 أوت نجي تعتيب، 11 أوت إدم، و 13 أوت في يوم عيد المرأة صوفيا صادق، وتتضمن البرمجة عروض مسرحية منها الهيربيت في الافتتاح مع برشا عروض رقص معاصر وإنتاجات تونسية وعالمية. أكيد باش يكون الندوة الصحفية باش تكون نهار 3 جويليا، نهار الجمعة الجاية إن شاء الله، وتم الإعلان على البرمجة قبل أسبوع من الندوة الصحفية. دونك البرمجة كيف ما العادة ثرية لمهرجان الحمامات، فما التونسي، فما فرحانة برشا أنا بوجود نوردو كفنان شاب عامل ديجا سوكسي كبير مع الفنانة رحمة بغنية من يومين كنا صغيرين، الناس الكل توا سمعوها والناس الكل عاملين بها جو صيف 2026. دونك المهرجان اختار اسامي اللي يجمعوا بين الثقافة، بين الشباب، بين العروض المسرحية والرقص. كالعادة مهرجان الحمامات يحافظ على الطابع نتاعه الثقافي، تحسوا مهرجان اللي ينصف زيادة التوينسة، بما أنه صوفيا صادق موجودة نهار 13 أوت في يوم عيد المرأة. كيف باش يكون فما مارسيل خليفة نحكيه على الفن الملتزم، يارا كيف جوزيف عطية، هذوما اسامي كبيرة، من الحمزين زادا كيف اسامي كبيرة في مهرجان الحمامات في صيف 2026. نحن نرجعكم بعد شوية اكيد باش نحكيو على المهرجانات التونسية، مازلنا مواصلين. بعد شوية باش يكون حاضر معانا سي مختار باش نحكيو على مهرجان دقة الدولي في عام 2026، عودة على المهرجانات اللي باش يكونوا موجودين في الصيفة هذية بأكثر تفاصيل في برنامج ميزاجور. غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

القهوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français, en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اسني عيوتها بعض ضمان
2: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafpo. Ou ben si hal karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tensach kawetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. Tajmou tkalmouna zeda à la 98 136 448. Ou elle 27 957 713.
5: مسرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في غام ماريني سكالوب دو بولي

مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. مع

0: radiooxygène.tn.
1: مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومع عدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn. تحية للناس اللي يسمعوا فينا ومع عدلين الموجة في كرهبهم وإلا في الكوجينة، ولو أنه الطقس موش متاع كوجينة يا مدام، دبر على رويجلك اليوم وخرجهم خرجها معي لكن لليوم يتعشوا البرة. الحقيقة الطقس ما شاء الله، الكوجينة نورمالمون النساء التونسيات في إضراب مفتوح، حتكش لين يتحسن الطقس ما تقولوش فرح راي تعمل في الفتنة ولا في المشاكل، لما الحقيقة طقس مش تزيد تشعل معاه غاز ولا فور كنش كسكروتيت بالهريسة والطن. أمال موافقتني الرأي وإلا ليه معايا في الإضراب، معايا نتصور التوينسة النساء التونسيات معايا الكل في البرنامج هذي. ننصحكم ادخلوا في إضراب هاوكا، يا إما ماكلة من الشارع يا إما حاجات خفيفة ساندويتشات في الدار حتىكش لين يتحسن الطقس. سينو الناس اللي يسمعوا فينا في كرهبهم التاكسيستية الواجيستية الناس الكل ردوا بالنا، نشربوا برشا برشا برشا ماء، طقس سخون ومعها الطولة الكرهبة تسخن برشا، دونك ربي معاكم. وأكيد لقمة الحليل كيف ما قلت وقت اللي حليت الليميشان، راهو لقمة الحليل والخدمة بعرق الجبين راهو ربي بارك فيها وربي خفف عليك التعب هذيك، وإن شاء الله ربي يعطيكم القوة وصحة لبدين وتروحوا بلقمة الحليل لصغيراتكم. احنا ما بقانا كان باش نقول لكم صباح الخير في لمين وباي باي، نتقابلوا الجمعة الجاية في شهر جويليا، دونك اليوم نورمالمون اخر حصة في الموسم الشتوي، دونك ان شاء الله الجمعة الجاية باش نستقبلوا مع بعضنا الموسم الصيفي في برمجتنا الصيفية، باش يكون هكا برنامج خفيف فيه برشا أجواء المهرجانات أجواء صيفي. أنا نحب الصيف على خط الحقيقة يحركنا البرنامج فيها، يولي برشا أنشطة ثقافية برشا مهرجانات، مش كيف الشتاء يكون فما فيه ركود ثقافي ساعات تبدأ ثقافيا راقدة برشا في الجمهورية الكل، لأنه في الصيف تتحرك المهرجانات يكون فما سهرات يومية في كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله الناس الكل تتفرهد، الناس الكل تشيخ، الناس الكل تعمل جو في عطلتها الصيفية. إن شاء الله جمعة جاية بشي يبدأ سيانس يونيك، الموظفين يوليوا يلقاو أكثر وقت باش يخرجوا يخرجوا صغيراتهم ويتفرهدوا. احنا من هنا الوقت نقول لكم ردوا بكم على رويحكم، إن شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة ونتقابلوا بصحة وعافية. تصبح على خير في لمين وباي باي. كنت معكم فرح السعيديني من وراء الميكرو، أمل في الإخراج والإخراج الرقمي. سينو بربي يا أمولة تفكرت ديديكاس نتاع عيد ميلاد، لو كان ما نعملوش الديديكاس هذي ما نعرفش شنو يصير فيا. خليني نقول جويوز انيفرسير لصابرينا الترابلسي صاحبتي المزيانة، صابرينا الشهلولة المزيانة اللي عوينيتها يقتلوا ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله يا ربي كل الاعوام فرحة وكل العمر فرحة وزهو وتربوا برشا فلوس وبرشا صحة وبرشا اجواء مزيانة مع العائلة. ربي فضلك بوك وامك واخواتك، وان شاء الله يا ربي كل عام وانت حية بألف ألف خير.

ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير. كيف ما قلت لك عندنا كومبرومي العيد ميلاد العام الجاي هاكا قطعنا وعد ان شاء الله بيني وبينك سر بيني وبينك ان شاء الله هي سابرين. كل عام وانت فرحانه. برشا ناس يعرفوها في بنزرت سابرين بما انه تخدم في بلاصه معروفه برشا دونك الناس الكل تعاملوا معاها الناس الكل خدموا معاها يعرفوا السياسه اللي فيها يعرفوا خفه الدم اللي عندها يعرفوا قديش انسانه متربيه وقديش انسانه بروفيسيونيل. والعائله زادت تبارك الله عائلة الترابلسي ما شاء الله عائلة معروفة برشا في بنزرة الجنوبية من أحسن العائلات اللي موجودة. إن شاء الله ربي يفرحكم وإن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير يا صابرين. لقيت حاضرة معكم فرح سعيداني من وراء الميكرو ألفة جندوبي في رئاسة التحرير أمل في الإخراج والإخراج الرقمي والشيخ فتحي البي في التنسيق. أحنا ما بقى نكلمش نقولكم تصبح على خير في لمين وباي باي.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Sudlali.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الاذاعة الاولى في اقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. اكسجين افام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرار.

0: في فصلنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. لم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم، وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار كل رابحين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع صباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: في فسنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال وفرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. تلم 8 أعواد و4 خطوات من قلاص النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع قلاص النسيم الصغار الكل رابحين.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروة، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بغبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك تبليسيتي.
1: في فسنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. تلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
3: صناعي وتابع الضمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبات ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko, ou بنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: في فسنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال وفرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. تلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
2: صناعي وتابع الضمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك. والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. Tajmout kalmouna zeda à la 98 136 448. Ou elle 27 957 713.
3: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني. وزادا تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: جن اف ام بالصوت العالي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
3: راديو أكسجين اف.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
2: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي، أما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر
6: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: جرحك والجرحك الصبر كان تاع الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان
1: الجرحك الصبر كان

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم. Publicité.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تتخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendez-vous, dis-moi, man.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعه ولاية بنزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم، نقدموا محتوى يليق بيكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

ما نابض بالحياة. أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

عشقي يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أمي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.